0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news.
1: أين الأعزاء؟ أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندائيين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أنتم على موعد الآن مع فقرات برامجنا لهذه الليلة، والتي تأتيكم من راديو صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا. لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1 أيلول، الأول من أيلول لعام 2026، برامجنا هذه تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3. معكم كل من الزميل صبري سالم فزع، وأنا محدثكم بيان جاسم داغر. نتمنى لكم قضاء أحلى وأسعد وأمتع الأوقات.

طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندعيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ برنامجنا لهذا المساء بمواضيعنا المعتادة. أرسل لي صديق هذه الرسالة يصف حاله التي هي كحالي وحال كل المغتربين. أنقلها كما هي لدقة وصفها وروعة بيانها. حابب أفضفض، نحن لا نغادر أوطاننا لأننا نريد حياة أخرى، بل لأن الحياة الأولى ضاقت بنا، ثم نقضي ما تبقى من العمر نحاول العودة إلى شيء لم يعد موجودا. الغربة ليست مطارا ولا تأشيرة ولا ختما على جواز سفر. الغربة هي ذلك الشرخ الصامت الذي يحدث داخل الإنسان في اللحظة التي يدرك فيها إن المكان الذي أنقذه من الحاجة لم ينجح في إنقاذ قلبه. المغترب لا يعيش في بلدين، بل يخسرهما معا. في البلاد الجديدة يتعلم اللغة ويحفظ أسماء الشوارع ويدفع الضرائب ويشتري بيتا ويزرع شجرة في الحديقة، لكنه كلما ظن أنه أصبح واحدا منهم أيقظه موقف صغير ليذكره أنه الآخر، يبتسم ويواصل حياته، لكنه في داخله يعرف أن جذوره ما زالت تبحث عن تربة تعرف اسمها. لم يعود يوما إلى وطنه ظنا منه أن التعب سينتهي عند أول عناق، لكنه يفاجأ بأن الوطن أيضا مضى بدونه. الطفل الذي تركته صار رجلا، والصديق الذي كان ينتظره صار غريبا، والبيت الذي كان يعرف تفاصيله لم يعد يحمل رائحة الأمس. فرغت الأماكن وراح الصدى، غاب الأحباب وشاب الصبية. هناك يكتشف الحقيقة الأكثر قسوة، إن الزمن لم يتوقف في انتظاره، وأن الوطن لا يخون أبنائه، لكنه لا يستطيع أن يحفظ لهم أماكنهم إلى الأبد، فيبدأ نوعا آخر من الغربة، غربة داخل الوطن نفسه. يصبح ضيقا في الحي الذي ولد فيه، ويحتاج من يرشده إلى الأماكن التي كان يركض فيها طفلا. يسمع أسماء جديدة ويرى وجوها لم يعرفها، ويشعر أن الجميع يعيشون حياة لم يعد هو جزء منها. ثم يعود إلى غربته ليس حبا، بل لأن الإنسان يحتاج إلى مكان يضع فيه مفاتيحه آخر النهار، حتى لو لم يضع فيه قلبه. أصعب ما في الغربة أنها تعلم الإنسان الكذب على نفسه. يقول اعتدت وهو لم يعتد، يقول لم أعد أشتاق، ثم يبكي عندما يسمع لهجة بلاده في متجر عابر. يقول الحياة هنا أفضل، ولا يخبر أحدا أن الراحة ليست دائما مرادفا للسعادة. ويقول اشتقت للغربة بعد عودته من الوطن، ليس لأنه أحب الغربة، بل لأن روحه أصبحت عاجزة عن الاستقرار في أي مكان. لقد صار يحمل غربته معه أينما ذهب. المغترب يدفع ثمنا لا يظهر في كشوف الحسابات، يدفعه في الأعياد التي تمر عبر شاشة هاتف، وفي جنازات حضرها بالدعاء فقط.
وفي أفراح اكتفى فيها بصورة، وفي والدين يكبران عاما بعد عام بينما هو يطمئن عليهما من خلال مكالمة تنتهي دائما بعبارة لا تقلق نحن بخير. لكنه يعرف أنهم ليسوا بخير، ويعرف أنه ليس بخير أيضا. كل ما في الأمر أن الجميع أصبحوا بارعين في إخفاء الوجع. الغربة تمنح الإنسان أشياء كثيرة، قد تمنحه مالا أكثر ونظاما أكثر وأمانا أكثر، لكنها تأخذ منه أشياء لا تشترى. تأخذ عفوية الانتماء، وتأخذ حقه في أن يكبر مع أحبته، وتأخذ تفاصيل الأيام الصغيرة التي لا يدرك قيمتها إلا حين تصبح مستحيلة. ومع مرور السنوات يكتشف المغترب أنه لم يعد يحلم بالثراء ولا بالمناصب ولا حتى بالعودة. كل ما يتمناه هو شعور بسيط، أن يستيقظ صباحا في مكان لا يحتاج فيه أن يشرح من هو، ولا أن يترجم مشاعره، ولا أن يبرر سبب رحيله، ولا أن يعتذر عن تأخر عودته، لعل أقسى ما في الغربة أنها لا تنتهي حين تعود، بل تبدأ من جديد. فأنت لا تعود كما كنت، والوطن لا يبقى كما تركته، وسيبقى القلب معلقا بين سمائين، يحمل مفتاح بيت هناك وذكريات بيت هنا، دون أن يمتلك القدرة على فتح أي باب بالكامل. وهكذا يمضي المغترب، عمره لا يبحث عن وطن جديد ولا ينتظر الوطن القديم، إنه يبحث فقط عن تلك الطمئنينة التي كانت تأتي يوما بلا سبب، قبل أن يتحول الوطن إلى ذكرى وتتحول الغربة إلى قدر.

أعزائي المستمعين، إليكم هذا الإعلان. نادي التعارف في استراليا موجود، جمعية الصابئة المندايين في استراليا موجودة، جمعية شباب مندايون فور لايف موجودة، رابطة الفنانين المندايين موجودة، النادي الرياضي المندائي الاسترالي موجود، لجنة تنظيم المناسبات المندائية موجودة، لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين موجودة، لجنة شباب الجمعية موجودة. وينتظرونكم في بارك لازارد لوغ بارك على العنوان The Horsley Drive and Cobatcher Road about Zobri in New South Wales 216-2176 في يوم عيد الأب يوم الأحد السادس من شهر أيلول لعام 2026. متعهد النادي راح يكون موجود، لفات فلافل وغيرها، دمبلة وأغاني وملاعب أطفال وبرامج خاصة للأطفال، مسابقات وجوائز. يوم ممتع وجميل، أكيد أكو باصات للنقل، لكن عليكم الاتصال بالسيد بهاء الدهيسي أبو كريم على رقم التليفون 0469380878. حتى تحجزون لا تنسون الكراسي والطاولات الخاصة بكم لضمان راحتكم. وإذا تردون تشوون سمك أو تكة لو كباب، فإدارة البارك تسمح لكم باستخدام المناقل. كل اللي محتاجينه منكم تندعونا، ماكو مطار، والجو يكون جميل، وتخبرون أصدقائكم وأهلكم يجون يحتفلون بعيد بابا وياكم. وكل الهلا بيكم. إذا محتاجين أكثر تفاصيل تقدرون ترحون على صفحة الفيسبوك مالت النادي مندايان كوميونتي كلاب أستراليا، نادي التعارف المندائي في أستراليا، أو الاتصال على السادة بهاء عبد الكريم الدهيسي 0469380878، عبد الخالق السيفي 0426099556، صادق مجيد دعلج 0423413752، إعلام نادي التعارف المندائي في أستراليا.

مثل الوردة بغصنا مفتح وتفوح طيابة، عدوية الحلوة المحبوبة بشرى الحبابة، مثل الوردة

0: حسين وبشرة وعدوية.
1: أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وراديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذا الموضوع. يقول: أول دولة حكمها الجهل واللصوص في التاريخ العربي الحديث العراق. أول دولة عربية في التاريخ فيها خريج الجامعة لا يعرف الكتابة والقراءة هو العراق. أول دولة في العالم ليس فيها عملة معدنية هو العراق. أول دولة في العالم لا توجد فيها تليفونات أرضية هو العراق. أول دولة في تاريخ البشرية من يقوم بتشكيل الحكومات فيها الخاسر في الانتخابات في العراق. أول دولة في تاريخ البشرية فيها اللصوص يعترفون على شاشات التلفزيون بأنهم سرقوا الملايين ولا أحد يحاسبهم ويستمرون في النهب، هذا يحدث في العراق. أول دولة في العالم تصرف تريليون دولار لإصلاح الكهرباء خلال 20 سنة ولا يوجد فيها كهرباء، هذا هو يحدث في العراق. أول دولة في العالم تمنع تشغيل مصانعها المتوقفة عن العمل وترفض إقامة أي مصنع على أراضيها، هذا هو العراق. أول دولة تحرق الغاز وتشتري بالملايين شهريا غاز من جارتها إيران لتشغيل الكهرباء، هذا يحدث في العراق. أول دولة في العالم لا يعرف شعبها اسم رئيسهم، هذا يحدث في العراق. أول دولة في العالم تستورد الفاسدين وتجعلهم يسرقون دولتهم وتستبعد الشرفاء، هذا يحدث في العراق. أول دولة في العالم تمنح رواتب بملايين الدولارات لآلاف الأسماء المرتزقة والمجهولة التي تعيش خارج الوطن على إنهم حاربوا أو قاوموا النظام السابق، هذا يحدث في العراق. أول دولة في العالم يحكمها أناس قاتلوا وقتلوا أبنائها مع صفوف العدو ثم حكموها بعدها ووافق أبنائها وذويهم على حكمهم، العراق. أول دولة في تاريخ العالم تستباح سماءها وأراضيها لكل من هب ودب في الدخول إليها وفعل ما تشاء ثم الخروج بسلام، هذا يحدث في العراق. أول دولة ثرية جدا في العالم وعريقة التاريخ ولا زال نصف شعبها متخلف ثقافيا ودينيا وحضاريا، والآلاف من شعبها يعيش في خيام ويأكلون من سلات المهملات. منقول هذا الموضوع من صفحة الأستاذ ليث الكبيسي.

كما يقال أحبتي وأعزائي المستمعين والمشاهدين الكرام، فرخي البطعوة نوفا سيتو هوغوبيان، تلك التي استمعنا واستمتعنا بصوتها الدافئ. كتب علي حسين هذا الموضوع وربما كان يدور في خلدي وفي خلدكم. تخيل المواطن العراقي المسكين المحاصر بغياب الخدمات ومليارات نور زهير التي تبخرت وملاعب العديد من ساسة الفضائيات، وهو يقرأ الخبر الذي يقول مديرية تنفيذ الكرادة تعرض 23 حصانا تمت مصادرتها من مزرعة النائبة عليا مصيف في المزاد العلني، تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دينار عراقي. ما أدري كانت تركبهم أو بالتأكيد. سيتخيل المواطن مثل ما يتخيل جنابي النائب الهمامة عاليا صيف أيام كانت تملأ الفضائيات صراخا وضجيجا عن النزاهة وإخواتها وأخواتها، ثم تشرح للمشاهدين كيف أنها تحارب الفساد ليل نهار. استاذ علي حسين، هي مشترية هاي الأحصنة والخيول لمحاربة الفساد بالسيف، إنها تمتطي الحصان. كنت أتمنى أن لا أعود إلى الكتابة عن النائبة التي تقضي الويك إند في السجن. منو قال لك؟ أخي بسجن الخضراء 4 نجوم وباتر عقب الكتلة النيابية مالتها تفرج عنها. وبمساومة أنت إسوانة إيس، أطلع لك 2 طلع لي 3 واخذ 4. طالما الحملة كانت لذر الرماد في العيون استاد علي، وضحت لما توقفت حملة الشر والفساد أو أوقفت محاربة الفساد، يدل على أنه الحملة كانت لذر الرماد في العيون وتقديم رئيس الوزراء الذي لم يكن معروفا إلى المشاهد والمستمع وإلى المواطن العراقي. ليس المسكين المواطن العراقي ليس مسكينا، ولكنه يسير بلا وعي إلى الهاوية، يسير بوعي تام إلى الهاوية. حينما تراقب جدول أولوياته تراه عن سبق إصرار وتصميم يتقدم نحو الهاوية. لكن ماذا أفعل يا سادة وخيول السيدة النائبة تلاحقني، والله لا تطلع لك حتى بالأحلام، مثلما كانت تلاحقني تصريحاتها عن الفاسدين والسراق وعن رئيس الوزراء أبو الخبزة وعن عبقرية محمد إشاع السوداني، وقبلها عن القوى الخارقة التي كان يمتلكها نور المالكي. ليش مو قوى خارقة، هو حارق خارق. وقبل هذا وذاك عن كرم أياد علاوي معها وكيف أجلسها على كرسي البرلمان. بس منه صعدتش الخيل ست نائبة؟ زين الأستاذ أياد علاوي، الرفيق أياد علاوي قعدت على الكرسي، والرفيق نور المالي.

0: أسماءنا بالأحاديث الوردية عن التنمية وعن الازدهار وعن ميثاق الشرف الذي اقترحته ذات يوم وهي تصرخ كافي بعد ما ننهى بالدولة. يعني
1: شبعت يعني؟
0: ما أعتقد، لأنه المار الحرام
2: ما
0: كل الحرام لا يشبع منه، هاي من إغراءات الحرام أنه ليس بالاستطاعة الشبع منه، ابتداء من المخدرات وانتهاء بالمواخير. البعض ربما يسخر مني في سره ويقول حتما لديك شح في الموضوعات، ولهذا عدت تلاحق حديث السادة النواب. ليش هم مخلين سالفة ما عندنا سالفة غيرهم؟ لكني يا سادة يا كرام أسميها من ضروريات مراجعة الحالة التي مرت بها البلاد، وكما تعرفون فأنا أحب أن أتفلسف أحيانا، وربما أصابني الغرور وأحاول في يوم من الأيام منافسة مفكر العراق الأوحد الملهم إبراهيم الجعفري. نسيت الملهم يا أستاذ علي، الذي اكتشف أن العراق في ظل معاليه كان يعيش أزهى قصور التقدم والازدهار في تكتيك الفلسفة اللاطيقية على المناطقية. ومن هذا الشرح اللي كنا ما نفتهم من عندك كل شيء أبشرك أستاذ حسين، كان إذا الدكتور الجعفري يلزم المايكروفون ويتكلم لازم نطلع القواميس ونخلين ذكاء اصطناعي بس يترجم لنا شريد يقول. ولهذا لا تستغربوا أيها السادة حين تريد السيدة عالية صيف بعد 23 عاما من الخراب كانت هي لاعبا رئيسيا في ساحته أن تقدم لنا نفسها فارسة وهوايتها ركوب الخيل مثل ما كانت تركب السياسة. يا معود ركوب السياسة صعب من ركوب الخيل، اللي تقدر تركب السياسة تنعل بالخيل. النائبة التي تقلبت من القائمة العراقية إلى القائمة البيضاء إلى قائمة دولة القانون كانت تعرف جيدا أن في هذه البلاد لا يوجد مواطن واحد يمكنه الاعتراض على مهرجان النهب. يعني قبلها هواي تقلب أو ياهل ما تقلب، يعني تذكرني سعادتك بالأستاذ شو اسمه اللي كان شيوعي وصار بعثي وانه صار حزب دعوة بعثي احد رؤساء وزرائنا العظام، يعني هم من العظام ابو بنقزوية عادل عبد المهد. فالكل هذا من مبادئ السياسة، يعني اقصد سياسة القرن 21، والذين رفعوا راية الاحتجاج من شباب تشرين كانت السيدة عالية نصيف من أوائل النواب الذين هاجموا الاحتجاجات. وأنا أقرأ خبر مزاد خيول السيدة عالية نصيف تذكرت مئات المليارات من الدولارات التي نهبت من أموال العراق والتي لا يزال حيتان السياسة ونوابهم ووزرائهم يتمتعون بها. الحمد لله والشكر، قلتها بلسانك. ترى عالي نصيف شماهية إذا سامع بيها أستاذ علي، إحنا الشماهي عندنا بالجنوب هو أصغر أنواع السمك، ما أدري أنتوا شو تسموه، الزوري أقل من الزوري هو شوية درجة زين، فالحيتان بعد هي باقية. أستاذ علي يعني أنت مهتم العالية مسكينة المرة راح تشيل كل الحمل ويبيضون على قولت إخوتنا السوريين يبيضون انحاساتهم وبراسها وراس كم واحد اللي لزمهم ويطلعون هم الشرفاء وذولا يتحملون الوزر الأعظم. ما أدري ليش أستاذ علي أنا مواضيعك كلش أهتم للتعليق عليها لأن أنت تيجي تحط ملح على الجرح. الذين أحكموا الخراب على العراق وأقاموا دولة الفساد وسدوا كل الأبواب والنوافذ أمام المستقبل، والذين هربوا المليارات تصدروا المشهد السياسي بفضل معارك عالي نصيف ودفاعها عنه. ولهذا أتمنى أن تسمح لي النائبة السجينة لأقول هم رجع للسجينة

لأقول لها إن مئات النواب الذين دخلوا قبة البرلمان منذ عام 2005 وحتى هذه اللحظة شركاء في مهرجان النهب العراقي، لا تعليق، طابت أوقاتكم.

0: تشيرم بيرسون بس مدير مال الاساس صار على هو
1: بكم
0: اخذت رقم
1: دي عندي
0: ما ادري
1: ناس كان وجه مألوف
0: أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم وراديو صوت المندايين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع الذي تحدث عنه وزير مالية روسيا سيلوانوف، يدعو للبحث عن نقاط نمو اقتصادي جديدة ويحذر من أزمة ديون عالمية. دعا وزير المالية الروسي أنطون سيلانوف خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين إلى ضرورة البحث عن نقاط نمو اقتصادي جديد. ونقلت وزارة المالية عن سيلانوف قوله إن منصات الأعمال والأتمتمة وتطبيق الذكاء الاصطناعي وإضفاء الشرعية على الاقتصاد واستبدال الواردات من الزراعة إلى المنتجات عالية التقنية أصبحت نقاط نمو جديدة للاقتصاد الروسي. وأوضح الوزير إن روسيا تطبق مبدأ التحفيز الضريبي القائم على أن مقابل كل روبل من الإعفاءات الضريبية هناك روبل واحد أو أكثر من الاستثمارات، مع إلى اهتمام خاص لتطوير السوق المالية والمدخرات طويلة الأجل للمواطنين. وتحدث سيلوانوف عن إجراءات الاستفادة من العوامل الداخلية للنمو الاقتصادي، مستشهدا بإلغاء القيود التنظيمية في قطاع البناء كمثال، حيث تم تقليص عدد الموافقات الإلزامية بمقدار الثلثين مما أدى إلى نمو ملحوظ في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالتحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا، أشار سيلوانوف إلى التجزؤ الجيوسياسي الذي يحد من حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا، بالإضافة إلى نمو الدين الحكومي، وحذر من أن نفقات الفائدة العالمية على خدمة الديون الحكومية زادت بنحو 50% خلال 4 سنوات فقط، وأن الدول المتقدمة تنفق بالفعل 80% من الافتراضات الجديدة على إعادة تمويل الديون القائمة. وعلى هامش القمة أجرى سيلانوف محادثات مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت، ناقش خلالها التعاون في إطار مجموعة العشرين وكذلك التعاون الثنائي، بالإضافة إلى موضوع التسوية الأوكرانية في أول لقاء رسمي رفيع المستوى بين الجانبين منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وأثارت مشاركة سيلانوف في اجتماعات المجموعة حفيظة الدول الأوروبية ومسؤوليها، حيث وصف نائب المستشار الألماني لارلس كينغابل تصرف واشنطن بأنه غير مناسب، معتبرا أن روسيا لا ينبغي أن تعامل كضيف عادي في ظل استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا. كما هدد الوزراء الأوروبيون بمقاطعة الصورة الجماعية التقليدية للمجموعة، الأمر الذي قابله الوفد الروسي بالتخلي عن جلسة التصوير لتجنب المزيد من التصعيد الدبلوماسي.

طين مي. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذه الليلة. برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة صوت المندائين التابعة لجمعية الصابئة المندائين في استراليا، وإليكم هذا الخبر.

أفكار كوري زرعة دماغية يمكن التحكم بها عبر الإنترنت من أي مكان في العالم. ابتكر باحثون في كوريا الجنوبية زرعة دماغية مصغرة يمكن التحكم بها عبر الإنترنت عن بعد ومن أي مسافة. وقاد التطوير البروفيسور شاي وون جونغ من معهد كيست والبروفيسور واي يون كيم من جامعة يونسي، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة ساينس أدفانسز. وكانت مثل هذه التجارب حتى الآن تتطلب في أغلب الأحيان أسلاكا ومعدات موضوعة بجوار الحيوان. الأمر يعيق حرية حركة الفئران، كما أن وجود الباحث بحد ذاته يغير سلوكها ويؤثر على النتائج. وحلت الزرعة الجديدة كلا من هاتين المشكلتين، حيث يمكن للباحث أن يكون بعيدا عن المختبر وأن يقوم عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي بتشغيل الوظيفة المطلوبة أو جدولة مواعيدها مسبقا، ويتلقى الفأر أوامر عبر الإنترنت. ويوجد داخل الزرعة نظام مايكروفلويدي لتوصيل الأدوية إلى منطقة معينة في الدماغ، وصمام ثنائي باعث للضوء مايكروليد لتحفيز الخلايا العصبية بصريا، ويمكن استخدام هذه الوظائف بشكل منفصل أو في وقت واحد. ويتميز التصميم بوجود خزان دواء قابل للفك، وعندما ينبذ الدواء يمكن استبداله أو إعادة ملئه باستخدام مغناطيس دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية جديدة. وقد زرع الباحثون الأجهزة في الفئران وراقبوا تشغيلها لمدة 4 أسابيع. وفي إحدى التجارب قام أخصائي يقيم في شيكاغو بالتحكم عن بعد بغرسة مزروعة في دماغ فأر موجود في مدينة دايجون الكورية، وهكذا اختبر الفريق عمل النظام عبر مسافة بين قارتين. وفي تجربة أخرى قام العلماء بحقن الفئران بالكوكايين في الدماغ، وفي نفس الوقت حفزوا خلايا عصبية معينة بالضوء، وساعد هذا المزيج في قمع الاستجابات السلوكية المرتبطة بتأثير المخدر. ولا يعني ذلك أن النظام جاهز بالفعل لعلاج الإدمان لدى البشر، لأن هذه التقنية مخصصة للأبحاث على الحيوانات، لكنها تمكن العلماء من دراسة العلاقة بين نشاط دوائر عصبية محددة والسلوك بدقة أكبر. طابت أوقاتكم.

مثل الوردة بغصنا نفتح وتفوح اطيابا عدوية الحلوة المحبوبة بشرى الحبابة.

0: حسين وبشرة وعدوية.
1: أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وراديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، نعت نقابة الفنانين العراقيين المركز العام الفنان التشكيلي حسام عبد المحسن ببالغ الحزن والأسى. تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان التشكيلي حسام عبد المحسن، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد الراحل حسام عبد المحسن في محافظة ميسان عام 1951، ونشأ في بيئة كانت تشجع على تنمية الحس الجمالي والإبداعي، الأمر الذي قاده إلى دراسة الفن دراسة أكاديمية متخصصة. بدأ مشواره العلمي بالحصول على دبلوم معهد الفنون الجميلة في بغداد، ثم واصل دراسته في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد لينال شهادة البكالوريوس قبل أن يتوج رحلته الأكاديمية بالحصول على درجة الماجستير في الفنون التشكيلية من الكلية نفسها، ليؤسس بذلك قاعدة علمية رصينة دعمت تجربته الفنية الطويلة. انطلقت مسيرته الفنية مبكرا، شارك في المعارض والفعاليات الفنية داخل العراق وخارجه منذ عام 1973، مقدما أعمالا عكست خبرته التقنية ورؤيته الجمالية، وأسهمت في تعزيز حضور الفن التشكيلي العراقي في المحافل الثقافية. وقد امتازت تجربته بالتنوع والانفتاح على مدارس وأساليب متعددة، مع احتفاظها بهوية عراقية واضحة تستلهم البيئة والتراث والإنسان. ولم تقتصر مساهماته على الإنتاج الفني، بل عمل رساما في عدد من الصحف والمجلات، كما كان له حضور مميز في دار ثقافة الأطفال، حيث قدم رسوما وقصصا للأطفال في مجلة والمزمار، وأسهم في صياغة عالم بصري جميل يخاطب خيال الطفل العراقي ويغرس في نفسه قيم الجمال والمعرفة. كما كان للفنان حسام عبد المحسن دور أكاديمي بارز، توج بمنحه لقب أستاذ فن في كلية الفنون الجميلة عام 2004، وهو استحقاق يعكس سنوات طويلة من التدريس والبحث والإبداع، فضلا عن إسهاماته في إعداد أجيال من الفنانين والباحثين في مجال الفنون التشكيلية. وإلى جانب نشاطه الفني والأكاديمي، عرف حسام عبد المحسن باهتمامه بالكتابة والدراسات الفنية، إذ نشر عددا من البحوث والمقالات المتخصصة التي تناولت قضايا الفن التشكيلي، وأسهمت في إثراء المكتبة الفنية العراقية بالنقد والتحليل والرؤية الأكاديمية. أما في مجال أدب الطفل، فقد ترك إرثا مميزا من الإصدارات التي أصدرتها دار ثقافة الأطفال، ومنها مختارات قصص المزمار عام 76، والثور المجنح عام 79، وحكايات عربية عام 79 أيضا، والأشياء العجيبة عام 1980، والطفل والدباب عام 1980، ووادي الشمس عام 1980 أيضا. وقد امتازت هذه الأعمال بتقديم مضامين تربوية وثقافية بأسلوب يجمع بين التشويق والقيمة الفنية، ما جعلها جزءا من ذاكرة الطفولة العراقية في تلك المرحلة. لقد استطاع حسام عبد المحسن أن يقدم نموذجا متكاملا للفنان المثقف، فهو الرسام والباحث والأستاذ الجامعي والكاتب وصانع الجمال في عالم الطفل، وقد توزعت إنجازاته بين اللوحة والكتابة والبحث والمؤسسة الثقافية ليترك أثرا راسخا في مسيرة الفن التشكيلي. وداعا أيها العزيز، أيها الإنسان، حسام عبد المحسن.

0: يوفليش ايش طول وقف. عبد السادة البصري في ذكرى رحيل الأستاذ طالب الشبلي رحمه الله.
1: قرينا على أسد، قرينا على واحد متوفي.
0: بس أنت تقرأ على المتوفين؟ يعترض الأستاذ صدري أننا نذكر الراحلين خبرا بعد خبر، ولكننا لدينا أيضا زاوية الوفيات. في ليالي المعقل المنسية يفر بي هوى المحبوب يا يم. كانت ملكة الليل تهدي عطرها للعاشقين، والمراكب أشواق والمراكب أشواقها للأمواج، والعمال يحكون عن نغم مر على أسماعهم. تخلوني بحال الصفصاف وتخلوني، بحثوا في كل أزقة الميناء وعلى الأرصفة، جابوا الأبلة والكندي وحطين وخمسين حوش وحي الشهداء واللوندري، والصوت يرن صداه في آذانهم ظل يرن يرن. أقول الله على العايل يجيب الهوى على المايل، جابت أعينهم أشجار اليوكاليبتوس وإسكلة الميناء وقبته. مروا بالجبيل والمسفن والصوت يرن، والصوت يرن نغم يتبع نغما. واجب بالروح شريك يحبي بواجب. تهادى النغم كموج الشط، سرحت الفتيات خصيلات الشعر عند نمر أربعة، وأخذنا يغنين بصوت واحد: بعدك بالقلب، بعدك، بعدك عايش لوحدك. ورددت أمواج الشط ونخيلات جزيرة السندباد: مربينا مربينا تلقى الوفا بينا. على الصوت وأخذ يجوب شوارع العشاري، ولج بيوت البصرة، فتحت الأزقة الحارات الشوارع أذرعها لتردد لعيونك أنت يا حلو يا ضي العيون. نعم لعيونك، لأناملك التي صاغت هذه الألحان، واجب علينا أن نحييك يا أبا زياد. وبهيدة من تشبقني روحي، بهيدة هيدة يمك يورد حشينا. وهاي هي ليالي المعقل قد، وها هي ليالي المعقل قد عادت، أليس كذلك؟ ولالي لالي لالي يا قمر لالي، الرحمة والسلام والطمأنينة لروحك يا طارق شبلي.

أعزائنا المستمعين، نتمنى أن تكونوا بصحبتنا لهذا المساء، وما تبقى من فقرات نود أن نقدمها لكم لعل تروق لكم وتستمتعوا بها وتستفيدوا منها أيضا. أعزائنا المستمعين، بيل غيتس يدق ناقوس الخطر ويقول أن الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة. لم يعد بيل غيتس المؤسس المشارك في شركة مايكروسوفت ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بالتفاؤل الذي لازمه لسنوات، إذ بات يحذر من أن التطور السريع لهذه التكنولوجيا قد يؤدي إلى أضرار تفوق فوائدها إذا لم تتدخل الحكومات بصورة عاجلة لتنظيمها والحد من مخاطرها. في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، كتبت شيرا أوفيت أن غيتس الذي كان يرى في الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على تحرير البشر من كثير من الأعمال وعلى تسريع الابتكارات في مكافحة الأمراض وتغيير المناخ، أصبح يشعر للمرة الأولى في حياته بأن التكنولوجيا الجديدة ربما تتقدم بسرعة أكبر مما ينبغي. وقال غيتس أن الأمر لا يجافي الحقيقة إذا قلت أنني أصبحت خائفا مما يمكن أن يحدث إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. يتركز قلق غيتس في ثلاث مجالات رئيسية: الأول الأمن والسلامة، خصوصا قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ هجمات إلكترونية متطورة والمساعدة في تطوير أسلحة بيولوجية وتسهيل عمليات الاحتيال. الثاني سوق العمل، مع احتمال أن تؤدي أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف. الثالث يتعلق بالأطفال، إذ يخشى غيتس من أن تؤثر التكنولوجيا سلبا في قدرتهم على التعلم وفي علاقاتهم الإنسانية. وتقول واشنطن بوست إن ما يميز موقف غيتس ليس أنه هو الشخصية تحذر من هذه المخاطر، وإنما أنه كان في السابق يعتقد أن سلبيات الذكاء الاصطناعي يمكن السيطرة عليها. وتضيف شيرا أن التطور السريع في قدرات التكنولوجيا وخصوصا في البرمجة وتنفيذ الهجمات الإلكترونية دفعه إلى إعادة النظر، ووصف بعض التطورات الأخيرة في مجال الهجمات السبرانية بأنها مذهلة من حيث خطورتها. الوظائف المحجوزة للبشر، ويرى غيتس أن صناعة الذكاء الاصطناعي لا تستطيع تنظيم نفسها بنفسها، داعيا الحكومة الأمريكية إلى قيادة جهود التدخل، معتبرا أن هناك حاجة إلى إطار وطني ودولي للتعامل مع مخاطر التكنولوجيا، كما يقترح إنشاء آليات رقابية تضم مسؤولين منتخبين وخبراء ومواطنين. وفي سوق العمل يطرح غيتس أفكارا مثل فرض ضرائب جديدة على الذكاء الاصطناعي وحماية بعض الوظائف من الاستبدال عبر ما يسميه الوظائف المحجوزة للبشر، بحيث تبقى بعض المهن حكرا على العاملين من البشر. ومع ذلك لا يتحول غيتس إلى معارض للذكاء الاصطناعي، فهو لا يزال يؤمن بإمكاناته الهائلة في تحسين الرعاية الصحية والخدمات الحكومية والتعليم ومساعدة المزارعين في الدول الفقيرة. تغيير الأولويات، لكن الأولويات بالنسبة إليه تغيرت، فبعد أن ركز لسنوات على المنافع التي يمكن أن تحققها التكنولوجيا مستقبلا، يريد الآن التركيز على الأضرار المحتملة في المستقبل القريب. وخلاصة موقفه أن التحدي ليس إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل ضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من فوائده مع إبقاء أضراره ضمن حدود يمكن للمجتمع تحملها. كما تساءل غيتس، هل يمكن أن نحصل على قدر صغير من السيء مع قدر كبير من الجيد؟ هذا هو بيل غيتس وهو يحذر من الذكاء الاصطناعي. نتمنى للبشرية أن تنجز وتتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل حذر.
وحيطة لألا

وقفها، وقف بس الأغنية وقفها. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. لازلنا وإياكم ومع الربع ساعة الأخيرة من مواد برامجنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم مع أخبارنا أمتع الأوقات. خبر ربما قد يثير استغرابكم

0: وعذرا لهذه الدقائق التي أضعتها من وقتكم، ولكن خبر يعني في وقت يسعى العالم فيه إلى تقليص أعداد البشر، فبعد أن تجاوز أو قارب عدد سكان الكرة الأرضية على 9 مليارات، وكأن الأقدار تلعب لعبتها على حافة كارثة ديموغرافية عالمية عن عوامل التدهور السكاني في العالم، كتب إليكساندر سامسونوف في فوينيه أوبزارينيه في 90ات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة: انتاب الناس قلق من فكرة أن البشرية تنمو بوتيرة متسارعة، أما الآن فالمشكلة مختلفة، فقد بدأت اليابان والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى في جنوب شرق آسيا تشهد شيخوخة سكانية متسارعة وتناقصا سريعا في عدد السكان. في المدن الصينية الكبرى انخفض معدل الولادات إلى ما بين 0.5 و0.7 مولود لكل امرأة، يعني أقل من طفل لكل امرأة. وتشهد دول الشمال العالمي التي يهيمن عليها العرق الأبيض تناقضا سريعا في عدد السكان وشيخوخة سكانية، وتجري حاليا عملية أفرقة وأربنة أوروبا، كما تسير الدول الفقيرة في جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على النهج نفسه. فحتى الهند انخفض معدل المواليد فيها إلى نصف الولايات في نصف الولايات إلى ما يقارب 2.1 طفل لكل امرأة، ولا تشهد سوى أفقر دول أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى معدلات مواليد مرتفعة، مع أن المتوسط هناك لم يعد يتراوح بين 5 و10 أطفال لكل امرأة، بل انخفض إلى ما بين 2 و4 أطفال. لقد سيطر المجتمع الاستهلاكي وفقا للمعايير الغربية الأمريكية على العالم نحو مجتمع يسعى إلى إفناء الذات، بعد أن عطل غريزة التكاثر الأساسية لدى الإنسان. فالشباب يفضلون اليوم تمضية وقتهم الشخصي ومتعهم على القيم الأسرية التقليدية، ولا ترغب خريجات الجامعات الصينية المرموقة في إنجاب الأطفال إطلاقا. أكثر من 70% منهن اقتدى الشباب الصيني بثقافة العزوبية الغربية، وسرعان ما أدركوا أن العيش بمفردهم أو مع شريك حياة دون أطفال أكثر جدوى ماديا، فتبنوا مبدأ عش لنفسك. إضافة إلى ما سبق، ازداد انغماسهم في العالم الافتراضي، وقد حدث هذا في وقت أبكر في اليابان، حيث اعترفوا رسميا بكارثتهم الديموغرافية. أدى النمو غير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي والترفيه، أي النزعة الاستهلاكية، إلى تراجع اهتمام الشباب بالبحث عن شريك حياة، كما أن المواد الإباحية وغيرها من البدائل الجنسية الافتراضية تتطور بسرعة، وبالتالي المشكلة أعمق، إنها نفسية وثقافة مجتمع استهلاكي استعبدت العالم. صحيح أن هذه المقالة لا تعبر إلا عن رأي صاحبها، ولكن ألا ترون أن المنظومة الأخلاقية التي أسستها الأديان بمختلف أنواعها، والتي حددت العلاقة الجنسية بإطار زواج سليم ووظيفة أخلاقية عالية وهي تكاثر الجنس البشري، ألا ترون أن لها حق في ذلك؟ فبعد أن توفرت العلاقات الجنسية الآن بين الشباب واهتمامهم الشخصي بالذات، النزعة الفردية والحرية الشخصية المطلقة وانعدام المسؤولية تجاه المجتمع، ألا ترون أن في ذلك حكمة؟ طابت أوقاتكم. شاشة سوي لك.
1: كم دوب علم
2: لي؟ هاي أصالة لازم أقلي. ماكو أغاني.
1: ليش ماكو؟ ليش ماكو؟ أنا مخلي لك 10 أغاني.
2: شو تريد أنت هسه تسوي؟
1: خليت أصالة.
2: خلي دقيقة أوقفي. أوقفي. عبد الله الرويش اللي غاد. أنت اللي لين جاي طفو. زين عليك اسأل ليش ما تخليها؟ مال أجمل أغاني فاضل حوات. كان من هو يغني؟ لا لا هذا نخلي أصالة نصري. شنو جاي يسوي أنت؟ ما
1: نعرف.
2: يا هي. أنت جبتها؟ كيف كان؟ لا لا بكير.
1: ما إيش هذا؟
2: دقيقة. في مين يقول انتقلت؟

أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه إليكم خلال هذه الفترة. كان معكم الزميل بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير. نترككم.